fed. Fuck a Jake, shoot a fed. I heard an Arab screaming. أخيرا علينا مدة بابلية تخيرها الجاني على أحد قيصرة. قارون أبوها الماء والكرم أمها.

سلامي إليكم والديار بعيدة وإني أعني المسعى إليكم لا أجد كتابي إليكم نائب عن ديارتي وفي أعدام ماء التيمم جائز فسربوت بالدم وقلبي مسافر أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت سيد المولى الغفور فإن عذبتني ففي سوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير أيام ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير.